0: شيء جماعة رسيم لنا شعر صوبات نمت آتيت لانك ذهب راقا إيخ إرشن إيكا ميكلونس قباقا تريخ خوكا خوهم قم لباب إنترا ماس خبراك أبروغراماسيون
1: Estás escuchando Jugnao, un pensamiento. Ya volvemos.